خالص دخل خالص دخل انا مسواي منت سواي بس مساي لدم ندس كوباي كفدم سيون خالص دخل خالص دخل

وحدة للمرأة الليبية باش العالم كله يعرف قيمتها وشنو قدمت للثورة. لا ما نسيناكمش، ربي يعزكم ويحفظكم ويقويكم، الله يبارك فيكم.

كيف امه عليا وانتي بيت عساسة واجبوا لي الحريزة واوش تقوم شيد عزيزة ويستاهل الويزة واخبروا في بريزة